0: جويل ارشاو زنيره وال زنيره ايوا
1: بكان
0: كاكو بكان جرواني كابل دلو علو قرازني ويرم دون زد شاب سر شاغ ذاي إلو زيبادة همي خارة همي ميلة هيوا مدي سي سوار سوار بون الملاز قرات تورا شير سوار بيشنا سدي خيالتا سوار سلفي سوار فتلاي سوار الداوية داجو چوين چوين اكيزو يا شيل بلات الرشقار رزاي سوداوي سودا كوينيرا هيوا حمزو يا حسن سيدنا بار كري قول رزاكي از بقربات تنزاني كزك جبري هذا باشتا مغالي ابز ما اني را هيوا رزاب سيدنا قال اسد الفتولا كري قازي قو اميلوج بركوما شوي شعب كشن مصطفى عزيز الحسن فاشا يا از حدي اما يارا امي سبيل من عزر عزير اسم من جاب ابي خوي تيلي رشقال مصطفى يكال اميرا قرم القاشا ويشعب قلين ابو كيسر بخيلي بسر مالي بابا هذا بقرينا هل كان يخونا بدس يقزي أخو بقرا بدا ميرا هيوا ديران ديران ديران ديران ديران ديران أسد فتولا رزا حسي صوري مالا بابي خبتاني مهي هي أبي هو يوم يا خي واي ليلي قولي فاتمي ربني شوية كاجكي ويرام شوت إلو زيبار ذا قلو بسمي مال خرابو سرزيرا وسرزيرا هيوا إلو تبالا خضيجا خراب بري لبايا آبا جوروفاني كابل قرزني ويران دلو علو تصير بقبت اونزا تشاب سردا شاق داي مدي سيسوا سوار من املاد قرزير زيرفتين فناني بايا هيوا سواري بيشي نسدي خيلتا سواري سلفي سوار فتولاي سواري لداوية داجو چوين چوين آگيزو يا شيل بلا تل رشقار رزايا ربنا زين ابا كيلنوا ملايا بسكي ابي چارتل يا بزير عجم لخورا تفكر داي حمزو حسام سيدن قابل كري قو رزاكي از بخور باعت تنزاني كزيك جبالي ده باشدا مغالي بزي بابي بابا يا حيوا رزاب سيدن قبار كرسد وفت الله يقو أميرو بكشج بالكوما شويش ياي مصطفى عزيز الحسن باشا يا صدي أمياري قال بابا يا حيوة أمين سبيل من عزقرا زير اسم نجاب وابي خوي تيلي رشقال مصطفى جرم القاشا ويشا بقلين بوكي سر بخيلي بسر مالي بابا هذا بقرين هر كان يخور رابد سيقيزي خابرش كيفي رابد ميرا يا حيوة ديران ديران ديران ديران ديران جبو حرسي عقيت مالا بابي خور ربني هي هي اي اببم ديران وعين اي اي قولي فاتمي ربني ابرال منها تاسر راسبي بنا باي كذا جخور باي كدينا باي كدينا هيوا بنا لبنا سد فتلا رزا حسي عقيت ما لبابين ربنا خذير نخنا ربنا زيب مدي سي سوال سوال بنا الملاز قرا تورا زيرينا تبالا خذ سوال بيشينا سدي خيالتا سوالي سلفي سوالا فتلا سوالي الداوية داجو چوين چوين آكيزو يا شيل بلات الرشقار رزايا جيشو كفير شيل بحواد خذ رشينة تبالا خذ كوستك لاس حتى زير زير بسرقة شازين خذ اذا حجين اهيو فناني سيقرين خذاين تبالا خذ حمزو حسن سيدن قال لكم ما شوي شاكر خيرين امي قول رزاو فتلا بكجن اسادي خيل ديل بقرم راز دائرا شواتا سير بين اهيو بو کمالی سری خواب نگر جی خواه شرین گومت معلوم عیب مرود مال خدا خیبا میره جامر ناک اگی تی مال باوی ممدر جی گری خواه گوونن پیا اجده را شواد اصیل بین جوان پیا نین احیو مت معلوم پیا مال باوی مگولی بر میره تل میدان بردی شیر خوب دی دیارا لیوکی گلدار سیر تبالا خواب دی حسی حسی میدان تین ناو مالا اشترا شام خوزینی والا زنگو بخوین احیو پیای مال باوی مگولی بر خیل خلاما کشتون پیای به ناو نیشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوا اعتزه دل گرسنه داخل ملازم اتبرا از شهرین ربنه زیب دن بیجی سبیه بکن کلام مقام رجوات میلان حاکم هارونی ایوار خودی لکھول الحفظ و ایوار گرین ایوار دیران دیران دیران دیران دیران دیران اصد فتولا رضا حرسی سواری مولا بابی خوب تنیم ای ابی اوی اوی اوی اخای اری دیران دیران دیران دیران دیران دیران دیران ایوار قولي يا ديران شوية دلية ما قولي برا خذي براس ريحب نوالا أحب نوالا أيوة أزيب دسي حسي عقي تمالا بابي خب قلم دسر رد درباز كن فنان شيكاري كار خزالا ربنا زيب تبالا خب دي متي معلومي عقي تمالا بابي من نابي خو قيد كلم دوس شاي حكومتي درباز كرنا هفت والا هلا بالا خب دي بيش مني حرجی حسب این میدان تیر نا و مالا اشتر رسو امو خون زینی بس بنگ زنگو امو خون زینی والا ایو ای متی مارو می خیلی خلاما کشتن پیای بنا و نشان حسن حسین علی و محمد حمزو زوای تزایر و زوای زهر دان بخیر بر حسن مالا ایو ای دیران دیران دیران دیران دیران حدیث گو گلی ربنی تراب میسلی خکر گی حقوی زانه دون زکیر شوا جاب گی نبقی راتیت بیل کزی کی ویرا مال عمر مال شویش لحبانی نقرا شیران میرا هوی آبی اهوی ایو مای مخی
1: رادیو وینگ رادیو وینگ

بهرن حلف ولايه يا كبرى بهرن حلف ولايه اسبي باب مستي اجرين بين فورتكان ومسينا ابرا اجرين بس افريق ورد برقلا ويليم والله بلادي خوش ميرين يا صلاة بصلاة خازتين لم قد سنة

0: Se pronto con io poi. Khawni kil khawna khadit ya hara wayam bin khawni kil khawna khadit ya ya farhud budi shanan ya kurim no ya yam ta'bir akhwa taqul huwa la bi aw tashu talani kushik babe yazid nadi shane bas tim lan yam wala salawat bi salam yam ولا نقول جبنا شفين حلال بيه ويلي ويام بابلي دي خوش مرين يا بخاد بنت عسكي دي سانة جبلك يا برفيلو
1: راديو فينك راديو فينك

0: حبيت أزال تلبيري بانا لزير بخديهم زوزان من بانا بيست سينام لسال داميري بوچي منين لبدا كاني كواب لين
1: خوش
0: بری صدر واری لسلا میرے پوچھی منین لگردہ بلے چوچنا عزب مکانی کے واوے لینا عشق و حبیہ خلق و عالمان و دنیا

0: بيت شيك فوش لازم ماشي يا تم زنيار دي خفره بابو كلا فهمت ده خويا
1: فهمت ده خويا فهمت ده خويا
0: قلت جزيرين سري هر كسي دنين فايدنك تد ماشي بيا طوال الشاشه شغاله تم بي عم بي تروشك فاربي يا زفره زمان بوره صالو مهات تشي فهمت تشكورك كيف بيروج مريا صبيش ترى

0: بابي حسين وبابي حسين كارا بروني كا تجبي خويتي رناب مالا باو
1: اوه تخرج
0: كابي سكرا جوي بمباركي جابي خرليخي ازعاج
1: تي بزدري
0: اريزي بسرم

كل ما عليه في محبة بريدي نمشي بكجي في محبة خلقتي تستي بكجي في درفة خلقتي.

وايهم دربونا ومن بانهم الزجيل مخدي واي لبن بانا قرباني الزجيل مواي واي صالح كويتي قربانو الدم الشماي واي عاشقي ليلي شابد رشماي واي

قاشينم وايوان ترقونا وبنفانم الزيخينم وايوان لبنفانا وقربانم الزيخينم وايوان عاشقين ديك قاعدين وايوان عد محشوقي ديك فركتين.